أنا رهان الرهاب. نحن أبناء الرهاب. كلنا شهداء. كلنا مشاريع شهداء. أعمارنا حروب. أحلامنا دروب. سفر سفر. قال الشاعر الشهادة لا مفر. أجاب الفدائي الثورة ثأر والثأر ثورة. الثأر ثورة والثورة ثأر. اغسلوهم بما جرى من دمائهم فتراب العطاش أولى بمائهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أخ رفيق أقرب من حبل الوريد. فدائي شاعر فدائي. فلنلقي ما تيسر من نبوءاته. هذا لحمنا جسد على البحر الأجاج لذفاف لم تخن أو نخنها. يا ترابا كله تبر وياقوت وعاج. حبنا أقوى من الحب وأغنى. فادفنوا أمواتكم وانتصبوا. فغد لو طار لن يفلت منا. لماذا نذهب إلى الحرب؟ هل لنموت؟ بلى لنعيش. لنقتل لا لنقتل. ومنذ سنين انقضت وأنا أتأمل كل وصايا الشهداء التي كتبوها. لطالما حيرتني تلك الوصايا. مختصرة سريعة مختزلة فاقدة للبلاغة ولا تشفي غليلنا في البحث عن أسئلة الشهادة. وأنا الآن أسير إلى حتفي راضيا مقتنعا. وجدت أجوبتي. يا ويلي ما أحمقني. فقد وجدت أجوبتي. وهل هنالك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد؟ يخرج الله الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. وإنها لمقاومة. وإنه لجهاد. إما نصر وإما استشهاد.

وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت الخطف لونه وعيشت

أنت التي فتشت عنها في جبال النار، فوجدتها تهوي على الأغلال والأسوار. أنت التي أحببتها، أنت التي كلماتها مغسولة بالنار. بكل مقطع لفظة ترمينها أعصار، ولو استطعت جعلتها لحنا يقول: المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار.

البحر تغرق كل حاجة يعني، قسم بالله بدي اطلع بالليل يعني، نفسي ريح هيك ترجع كل روح اخدوها. بلكم ذهبونا ذهبونا، ذهبوا حياتنا، ضحيه النعمة اللي خجلها لأكلها. بدي شجر الزيتون ترجع تخلفني من اول وجديد على ارضي، عشان اعيش حياه ورا حياه وانا بقاوم. لهالدرجة مش معقول قد ايش فلسطين بتستاهل التحرير. خلاص خلاص ارحمونا من هالحياة الواطية اللي العالم راضي فيها.

كان للنور قبر في بلادي وللمكافح قبر، وتفشى الظلام كالدائي لا يوقف طوفانه المدمر فجر. إنني أكتب الحقيقة لكن ثورة الحق في بلادي كفر. قلمي في الحديد ظلمة السجن طريح مكبل لا يصر. نفسي حائم يفتش في الظلمة عن منفذ ولا يستقر. أبدأ وأرفع العيون إلى الباب ولا حامل شعاعا يمر. وإذا ما سمعت دمدمة الريح تدوي قلت العوصف كثر. سوف تجتاح حائط السجن يوما فوراء القضبان يلهث حر. خير أن الأيام تمضي وتمضي وأنا شمعة تذوب وفكر، وأمد الأنفاس مد فريق أين من موجه الشدد المفر. أين شعبي؟ لقد تذكرت أني لي دين في عنقه لي مر. أين أنفاسه تحطم قيدي؟ أين ثاراته؟ أما لي ثأر؟ إن شعبي العملاق في القمقم مثلي وفوقه الليل بحر.

ويعاني الذي أعاني، وهل يفرح مصر وفي السلاسل نسر؟ وهو لا بد حاطم قيده الأسود، يوما والنصر يتلو هنصر. فإذا الصرخة الكبيرة تدوي، وإذا العالم المقيد حر، البساط الكبير يفرش للظافر، قوم افرشيه فاليوم خمر. وغد نحن من صنعنا غدا العالم، عمدناه الأيادي الحمر. للملايين يفرحون به العمر، فما فيه ظلمة أو قفر. قد جعلنا الإنسان أثمن ما فيه، له الأرض والسماء مقر. وجعلناه كالرياح طليقا، خده في يديه نور وزهر. غدنا أيها القريب قد أوشك، يمشي على الطريق الفجر. نحن لن نترك السلاح، وفي الأرض أسار وآسرون وأسر. ساومون على الحياة كما شاء، وما للحياة سوق وسعر. وإذا ما صلاهم قلم الحر شعاع، يلقيه في الأرض فكر. صرخوا صرخة الغراب على الجيفة، واستنكروا وكروا وفروا. ثم صاحوا بالشعب وهو دموع، عتقت في كؤوسهم فهي خمر. إن تمثالك المقدس يا شعب حطام بكل أرض يجر. قتلوه فخذ بثأرك يا شعب، فللميت المقدس ثأر. غير أن الذي ينادون سدت أذنه، الريح والصباح الأغر. وعلى ضوئه تراءى له الوحش، وقدامه الضحايا الكثر. أيها الشعب، أيها الميت الحي، بأرض منها القبور تفر. هكذا تصنع النعوش لكي ترقد فيها، وأنت يا شعب زهر. خالد العطر مثقل بندى الفجر، ولكن لا يطرد الجوع عطر. هكذا قدروك ميتا على الأرض، وأيامهم لشمسك قبر. يمضغون السنين من عمرك النظر، ويلقونها وما لك عمر. انظر الصين كيف ثارت على الموت، وفي الصين للملايين نصر. كيف هدت جدران معبدها الرحب، وفيه الأصنام بيذو سفر. صرخات العبيد في أذنيها جمعت، فالعبيد بعث ونشر. ورياح تسوقها مثلما ساقت دهورا، البطاء في الأرض دهر. تربت موعدا له الأمم الأرض، فطارت به الجياد الحمر. تقت الساعة الرهيبة، وانشق عن المارد المخدر ستر. أسندته إلى الجدار الأعاصير، فسكران نال منه السكر. وشظايا الكؤوس غائسة فيه، كما غاز في حج الأرض جذر. نسمات الصباح يا حلم التائه يمشي، والقفر شوك وجم. بللي وجهه وشد خطاه، فطريق الكفاح صعب ووعر. ملأته الأشواك والدم والدمع، ولكنه الممر الممر. أيها الشرق، كان ذلك في الأرض سحابا، يمر ما فيه قدر.
تشرب البوم من جداولك الخضر وتروى وليس ترويك بئر. أورثوك القيود عن صنم مات فأشقاك في حياتك قبر. هم لصوص التاريخ كم سرقوا منه شعوبا مصوا دماها وفروا. وهم المالئون أرض أمانيك ظلاما يظل فيه الفجر. غير أن الحياة أقوى من الموت ولن يهزم الحياة قبر. هي كالبحر مدها الأمل الهادر طول السنين واليأس جزر. يكشف الصخر حين يرجع بالموج ولن ينجي الغرق.

اشتغل في بلد في بلدي في مدير بلدي ما قبلش الوظيفة قال أصله سوري عشان أبوي شامي فلسطين من كل عجل واحد من أضبط لأن نكون كل سوا قال أصله سوري عشان أبوي شامي في مدير بالبلدية نبلش ما قبلش الوظيفة

فتح الإنسان عينيه وقال: لا أرى آثار طفلي في الرمال. أين ولا؟ أين يا شمس وهل من لظى عينيك تحميه الظلال؟ أين ولا؟ أين يا ريح وهل حين تدشنين؟

وارتعاش الكفر مسّت قلبه، نسمات من سراب وخيال، واهتزاز الجبل السكران في قلبه البركان قد غنى ومال، وانتفاض الكوكب النائي رأى قدم الكلب على عنق الغزال، وصراخ العبد في النار هوى حاضنا أغلاله السود الثقال، وغفى الإنسان إلا شمعة زادها الفجر اشتعالا في اشتعال، وعلى أضوائها الحمر مشى ذلك الطفل السماوي الجمال، حاملا كليل زهر يملو مثل غصن على تلك التلال، وإذا ما اشتبكت الأضلال بظلال الفجر ألقاه وقال، حمل الناس الأماني مثلما حملت عودا من القش النمال، أمطري يا هذه السحب فلن تطمسي آثارهم فوق الرمال.